0: question. How history will judge the journalists, I will let history decide. Typically, people who support a genocide or whitewash a genocide are not judged kindly, I would say.
1: Asal Rad, author of Don't Say Palestine. Thank you for speaking with us here at the Listening Post today.
0: Thank you. Thank you so much for having me.
1: Israel has intensified its efforts to make life unbearable for Palestinians in the occupied West Bank. Settlers there, protected by the Israeli army, have been besieging Palestinians, attacking and killing them. The escalating violence combined with the frenzied rate of settlement expansion leaves no doubt as to Israel's ultimate intentions in the West Bank to drive Palestinians out of their homes and from their land. And just as in Gaza, Israeli forces have their sights trained on journalists. Amid Shahada is a correspondent for Al Arabi TV who has constantly found himself in harm's way. Cases like his do not attract even a fraction of the coverage that that crew from NBC News got last week when it was assaulted by Israeli settlers. We spoke with Amit Shahada about life and reporting under fire in the occupied West Bank.
2: مع التلفزيون العربي من 2019 سبع سنوات من العمل مع التلفزيون العربي في الضفة الغربية. الصبغة حتى صارت إنه صحفي حروب، صحفي مشاكل، صحفي مستوطنين، صحفي تغطية الجيش. مرة زميلتي بالتلفزيون حكت لعميد انت يا زلمة تعبت من كثر ما شفتك بين المقابر. انت صحفي مقابر. بتمر اشهر مقابر وجثث وشهداء، بتمر اشهر ثانية وهجمات مستوطنين، بتمر اشهر دبابات واقتحام مخيمات وما الى ذلك. فبطل في مساحة لاي شيء جميل انه اصلا ينحكي. هذا التغير اللي صار.
3: عميد شحادة التلفزيون العربي.
2: الواحد حس حاله بيغطي بمأساة ما بتنتهي، زمان كانت الأمور متذبذبة خليني أحكي لك، يوم فرح يوم حزن، يوم دموع يوم حياة، يوم موت يوم ميلاد، اليوم لا، اليوم كل مكان بوصل له بحس إنه في مأساة متواصلة. إذا بدي أرجع لمقترحات تقاريري قبل سبع سنين، ست سنين، خمس سنين، كان كل شهر في إشي جميل، إشي جميل، مسرح، فن، ثقافة، إشي له علاقة بالحياة، ضمن تقارير تتعلق بالاحتلال، ولكن في ما بتغيب هاي الأمور عن الشاشة. اليوم مستحيل مستحيل يطلع تقرير هيك من الضفة، لأنه ما ضلش. يعني من كثر الألم والموت والأمور الصعبة اللي بيخلقوها المستوطنين وجيش الاحتلال، صار في خجل من الحديث عن مسرحية، عن مهرجان موسيقي، عن شيء جميل جدا بتعلق بالثقافة. أنا اليوم بحكي معكم ورا ظهري الكاميرات اللي طخها جيش الاحتلال الإسرائيلي أثناء التغطية. أربع مرات نجيت من الموت. بعرفش كيف هيك الواحد بحس إنه يعني بصير يتخيل شو لو كنت أنا واقف. يعني ما بحب أشوفه تحديدا هون. أكثر شيء مؤثر بالنسبة إلي في الموضوع لما فتح الباب الجندي، كان في إطلاق نار من الشباك وفتح الباب بده يتأكد 100% ورجعوا كمان مرة كملوا. كل خروج للميدان هو محمول بفكرة وداع معينة يومية للعائلة بدون شعارهم بذلك. أنا هيك بتصرف مع بنتي، أنا بطلع عليها زي كأني بطلع على النظرة الأخيرة وهي حقيقة. فشعوري لما أروح على الميدان في هاي الفترة تعديل، خلينا أقول لك بآخر أربع سنوات، هو شعور إنه ممكن ما أرجع.
4: نعم، اشتباكات مسلحة في هذا.
2: كثير بيحكوا إني أنا بغامر وهيك، أنا بفهم شو يعني تغطية الميدان.
4: اشتباكات اشتباكات
2: تغطية الميدان إذا ما كانت الصورة قريبة، إذا ما كانت الصورة قريبة من الناس اللي بتعرضوا للهجوم، صعب توصل. أنا عندي قناعة هيك، لهيك أنا بقرب، لهيك أنا بكون وسط الناس اللي بتعرضوا لهجوم، وسط الناس اللي بتعرضوا للخطر. مش إني بغامر، بس هيك هيك الصحافي يعني، هيك أنا بفهم المهنة.
5: الخلفية أيضا عشرات النازحين بدأوا بالخروج.
6: إصابة مصور التلفزيون العربي برصاص قوات الاحتلال
2: بعد تجربة إصابة زميل المصور ربيع منير ببلدة قباطي جنوب جنين، انكلبت الحياة بالنسبة لي لما أجى رصاص في جسده خلاص يعني، فتصاب برصاص الحي في البطن. أنا يومها صرخت صوت ما بعرفش، أنا صوتي مش هيك يعني، تفاجأت إنه كيف صرخت هيك.
7: يلا شباب خلينا نساعده،
8: بس نزل هاي التريوم.
2: صرخت صوت إنه ربيع هيك يعني، انه بكل قلبي انه راح ربيع يعني، انه ما ضلش شيء بالدنيا، انه كيف ربيع يعني وكا يعني معناته خلص ربيع مات. انا بالنسبه لي ربيع لما صوب مات، لانه المسافه بيننا وبين الجيش 50 متر.
9: انا حسيت البطن فات، رصاصه فاتت في بطني.
2: تعرف شو
9: بصيح؟ طيب صرت احس بشيء ثاني. طيب في شيء ثاني بوجهي انت بلحظتها لما تكون جاي عليك الجيب وبس على بطخ، انا مش شايف الجيب وشايف الجيب بس انا وجهي تلا يعني.
2: الجيش وقف فوق راس ربيع، ربيع مرمي على الارض هيك، انا تخبيت ورا مشتاح مي داخل محطه بنزين. اجل الجب اللي اطلق النار وقف فوق ربيع وانا شايفهم نزلوا بالسلاح فوق، بس هو مش شايف. انا لما نزلوا بالسلاح واقفين من الكلب الاليه واشروا عليه وهو مرمي على الارض راسه جهتي هيك، فاشروا عليه هيك، انا قلت راح يكملوا عليه، فطلعت من ورا مشتاح المي، رفعت ايدي وصرت اصرخ برس صحافي عتو نقيم. حافظ إنه كلمة عتو نقيم بالعبري صحافي، عتو نقيم عتو نقيم، صرت أصرخ. بعدين ما بدي عيني تيجي بعين الجنود، أنا قلت رح يطلقوا النار علي خليني أموت بس بدون ما عيني تيجي بعين القاتل يعني. فرتميت على ربيع وصرت أفكر فيه، بقول له شو صار لك شو صار لك.
9: في النهاية يعني هو ظهري وأنا ظهره، هو عيني وأنا عينه، لا بزبطش يعني. لما الواحد غطى في أوكرانيا والله قسم بالله يعني حرب ودائرة وكذا، بس مش زي يعني مستحيل، فيش شيء يقارن بالموجود في فلسطين، عالم ثاني يعني. قد ما تسمع عن حروب وكذا وهان، كل هاي الحروب كوم وفلسطين كوم ثاني.
2: صار الجيش ممكن يجي يكسرنا واحنا مش عارفين نعمل ريكورد، ممكن اذا شاف ضو الكاميرا ليش صورت ليه ما صورتش، وصار في حساسيه كبيره عند الجيش من اظهار وجوههم بسبب مطاردتهم في كثير من محاكم العالم. الجيش بس يشوف الكاميرا اليوم اذا ما كانوش ملثمين تصيبهم هستيريا، لأنه ما بدهم نوثق وجههم. قبل كنا نشوف الجيش، نغطي انتهاكات الجيش، كان في موت واحد، اليوم في موتين، موت الجيش وخطره وموت المستوطن وخطره. أصبح اليوم الخطر الأكبر اللي هو المستوطن، محدش بيعرف الضربة من وين ممكن تيجي، تحديدا مع المستوطنين. مستوطنين مسلحين، سكاكين، قضبان حديدية، سلاح ناري، مسدسات تحت القمصان، فأنت ما بتعرف وين أنت ممكن المستوطن يقرر يطلق النار ويقتلك، أو يجي من الخلف ويضرب الواحد على راسه ويموته. هاي تفكير يومي بالنسبة لي. لهيك حتى بالمناطق اللي بنزلها في الميدان بيكون فيها مستوطنين أو جيش احتلال، حتى خلال التغطية المباشرة أنا كثير بتلفت لورا، إنه بحس إنه ممكن رح أنضرب بأي طريقة، ممكن مستوطن يضربني على راسي من ورا، وصارت مع زملاء صحفيين. تخلي الصحافة تصير تنقل الخبر عن بعد، وهذا أخطر شيء ممكن، أخطر شيء على المعلومة وعلى الصحافة. يوميا أنا بحاول إنه لا، مهما كانت الأمور قصة الناس لازم توصل، بس في صعوبة كبيرة كبير لدرجة ما حد بيتخيلها. في صعوبة بالتنقل، في صعوبة بالنزول للميدان، في صعوبة بإظهار الكاميرا أمام مستوطن أو إظهار الكاميرا أمام جندي، في صعوبة كبيرة. وبالتالي صرت أسرق القصة سرقة عشان أحكيها. كنت بشتغل على تقرير في رمون في رام الله، هجوم واسع للمستوطنين على المزارعين، والمستوطنين أجوا صاروا يدخنوا وأنا على الهواء وينفخوا في وجهي، ومسلحين وملثمين واستفزاز، وحدا يدفش هيك بكتفه، حدا يدفش بالمسطاش يدفشني في بطني هيك، وشفت الناس شو اللي بتعرضوا له.
5: عميد شحادة على العربي،
2: تكسير بمعنى الكلمة. أي حد بده يزرع تراب رح يتكسر، يضربوهم، يهجم عليهم، يهجم على داخل المنازل.

0: آخر تغطية كانت في تلفيت جنوب نابلس، هجوم على المنازل، أحد المنازل فيه عائلة من 8 أفراد، الأب والأم وست أطفال. أول شغلي منظمين حالهم، كسروا زجاج البيت في حجر، المستوطن الثاني رمى المولوتوف، والثالث أشعل النار. هم بوزعوا حالهم بهذه الطريقة، بحركوا المنازل والعائلات داخلها. المستوطنين بقدروا مسلحين وعندهم بقدروا يطلقوا النار عن بعد على قرية فلسطينية. ممكن نطلق النار على منزل، ممكن يقتل فلسطيني بإطلاق نار، لا، بخاطر وبتسلل وبسكوا بالبنزين وبحب يولع النار، بيستمتع بإشعال النار بالفلسطينيين. مفارقة هاي للزمن، هذا اللي بشوفه أنا، عندهم عشق لإشعال النار بالفلسطينيين، بممتلكاتهم، مركباتهم، بأجساد الفلسطينيين. في ظل رواية إسرائيلية ليش أقول لكم مسيطرة أو قوية جدا في العالم، إنهم هم بيواجهوا الفلسطينيين الوحوش اللي بدهم يأكلوا المستوطنين وبدهم يقتلوا الجيش وبدهم يقتلوا الإسرائيليين وبدهم يقتلوا اليهود. كلام فارغ، كلام فارغ. تحكي عن بيئة مدنية بالمطلق، ناس ضعيفين ما معهم شيء يواجهوا فيه غير إنه يظلوا موجودين بأجسادهم، أمهات تضرب، أطفال يقتلوا، معهم شيء لا في إلا إنه بحكوا إحنا ما رح نترك أرضنا. وبالتالي هاي الرواية ما بدها، إسرائيل ما بدها هاي الرواية توصل، داش تصل صورة المستوطن المجرم، ما بدها هاي الرواية توصل للعالم، لأنه خلاص بدهم يطبعوا بأذهان العالم الفلسطيني هو المجرم وخلاص. وبالتالي المستوطن، عمرك سمعت في الأخبار مستوطن يحاول تنفيذ عملية طعن؟ عمرك سمعت في الأخبار مستوطن نفذ عملية طعن ضد فلسطيني في الخليل؟ أو مستوطن قام بطعن عدد من الفلسطينيين في المغير؟ صارت، في 4 فلسطينيين انطعنوا، ما حدا حكى عملية طعن. أنا شفت مستوطنين بيحملوا سيوف من العهد الحجري، بده يكاتل بالسيف، أنت متخيل كيف؟ ولا عمرنا سمعنا بالأخبار مستوطن نفذ عملية طعن، ما بنسمعها، بسمعهاش الصحافة العالمية. للأسف رواية جيش الاحتلال والرواية الإسرائيلية هي اللي طاغية على الصحافة الأجنبية، هذا اللي احنا بنشوفه.
1: تعالي لمدرخة،
0: بالضفة الأمور صعبة جدا جدا، ضفة فيها ما حدش في العالم بيحكي عنها، لأنه الحرب فيها متواصلة دائما. المستوطنين والاحتلال بيفكر شو بده يعمل فيها بمدن الضفة وبناس اللي بيعيشوا في الضفة الغربية، كيف ممكن نعذبهم أكثر؟ هي منطقة غير محسوبة، لا بهدنة ولا محسوبة بوقف إطلاق نار، ولا العالم بنتبه لها، إنه خلاص أكثر من 3.5 ملايين فلسطيني بيعيشوا في الضفة الغربية، ولا عمر شملتهم هدنة، فيش هدنة لهم.
2: Exclusive reports.
3: This is an area where so many people come for work, for trade, for tourism as well. This community has just been devastated by this tragedy. It is so hard to describe what we're seeing right now.
2: With detailed coverage.
4: Jebret al-Sheikh, one of the biggest cities along the exports road, is now a ghost town.
2: From around the world.
5: Waves of drones have been launched into the capital during the daytime. Usually these attacks happen at night.
2: Hard-hitting interviews.
6: So Africans are owed reparations.
7: Reparations are a right. I do not even understand why there is still debate.
2: Facing realities.
8: How do you think that Andy Burnham will define Britain's position in the world?
9: He is very pro-European. I think in his heart knows that Brexit was a bit of a disaster.
2: Thought-provoking answers.
10: What questions you hope Americans are asking on this anniversary?
11: They're not asking the right questions. What happened to our country?
2: Hear their story on Talk to Al Jazeera.
12: This ancient game is called Kokoburu, where tradition meets raw, unflinching intensity. Think rugby, but on horseback. Skilled riders battling on strong horses to carry a 30-kilogram goat carcass into the opponent's goal. They are thundering across the hippodrome to play the flagship sport of the nomadic games.
13: These are considered to be the Olympics of Central Asia. Horsemanship, archery, and dozens of other sports are happening, and thousands of athletes from all over the world are here in Kyrgyzstan.
12: For centuries, horses have been part of everyday life as well as folklore. Other events include endurance races, picking up coins at full gallop, and wrestling. intellectual games, test strategy and calculation. For 6 days, Kyrgyzstan transformed into the beating heart of Central Asian nomadic culture. For Kyrgyzstan, a nation of nomads, it's about more than competition. It's a celebration of identity and a revival of traditions that date back centuries.